0: روح الروح روح الروح
1: والثمن ضاهي جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضع.